لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم عليه. يا الله يا حميد، بجي شكر كمي بانجاز.